وأمته الصمت قد أردانا إنا سئمنا الجور والطغيانا سفك العداة دماءنا في غزة والغرب قد كانوا لهم أعوانا فالحق